وتابع ذاك الروح حرث الفن حصاد وتركوا في دولادو حرث الفن حصاد وتركوا في دولادو شعب حرث الامجاد وعز وحرث طموح اولاد